قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر أف أم شمس الشموزة.

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح ما بيحلى الا معها فجر اف ام.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح السعادة والسرور، صباح نهار جديد، يوم جديد وإطلالة دائما بتتجدد من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا وإن ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. نهار جديد بنرحب فيكم من خلال انضمامكم وإيانا. نهار اليوم بداية هذا الأسبوع الموافق، اليوم طبعا الأحد الموافق الثاني من آب أغسطس من عام 2026 ميلاديا، الموافق التاسع عشر من صفر من عام 1448 هجريا.

نبدأ معكم أكيد مشاهدينا الكرام ومتابعينا برنامج طلت فجر في صباح نهار اليوم الأحد برفقتكم وإياكم وإن ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. بنرحب بكل المستمعين والمشاهدين والمتابعين. بداية أسبوع أتمنى لكم فيها التوفيق والبركة والرزق إن شاء الله. أتمنى لكم فيها هدات البال. أتمنى لكم فيها الخير والمحبة يا رب العالمين. صباح الخير للأحباب وصباح الخير للأهل. صباح الخير للسائقين على كل الخطوط الداخلية والخارجية. صباح الخير للسائق اللي بيعاني الويلات من أول ما بلشت هالأزمة ومن أول ما بلشت الحرب. كل القطاعات متأثرة لكن كل قطاع عماله بيتأثر بجانبه. على سبيل المثال قطاع النقل والمواصلات تأثر من بداية هذه الحرب وحتى في بعض المدن ما قبل الحرب. كثير من الخطوط تضررت. على سبيل المثال في طول كرم خط نور شمس تكاسي المخيم وغيرها. للأسف كل هذا بيتضرر من خلاله السائق اللي عليه التزامات واللي بيترتب عليه مصاريف بيته ومصاريف عيلته. السائق اليوم دوبه يطلع مصروف يومه اللي يجيب من خلاله ربطة خبز والله أعلم إذا بيطلع طبخته كاملة ولا حق نص الطبخة. الله يكون بعون كل السائقين. وللأسف عمالها بتتراكم الأزمات وبتتفاقم الأزمات شيئا فشيئا. وللأسف ارتفع سعر المحروقات مع بداية شهر آب أغسطس وبالتالي كان في هناك ارتفاع تسعيرة المواصلات. يعني كمان المواطن في نفس الخندق. المواطن والسائق اليوم نفس الآثار السلبية هم عمالهم بيتحملوها. فكان الله بعون أبناء الشعب الفلسطيني جميعا. صباح الخير للمزارع اللي كمان بعض المزارعين في كثير من المناطق تضررت محاصيلهم وتعرضوا للأذى نتيجة الاعتداءات اللي بنشهدها بشكل يومي ومستمر. بارك الله في أعماركم وإن شاء الله يا رب كله يكون في ميزان حسناتكم وتكون الأمور كلها بالأيام القادمة للأحسن وللأفضل. نشهد انفراج مع الأيام القادمة يا رب العالمين. صباح الخير لست البيت. صباح الخير للمعلم والمعلمة. صباح الخير للموظف والموظفة العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص. صباح الخير لكل محل كل صاحب محل تجاري. صباح الخير لكل شاب وصبية إما لغاية اللحظة عمالهم بيبحثوا عن أي فرصة عمل أو لقوا هم فرصة العمل من خلال سعيهم وبحثهم المتواصل ليل بالنهار. وكمان ممكن يكون البعض لقى وظيفة بس مش بنفس التخصص اللي درسه. فكان الله بعون الجميع. على العموم بداية هذا الأسبوع أي نعم إحنا ما بنقدر ننفصل عن الواقع اللي إحنا عايشينه وبكل صباح نصبح عليكم ونبعث فيكم الطاقة الإيجابية والحيوية لكن كمان جميل إنه إحنا نكون واقعيين شوي. بس مع هيك رسالتنا الدائمة خلونا نكون متفائلين مقبلين على الحياة حتى وإن كانت ظروفنا صعبة قاهرة لا تحتمل لكن إن شاء الله يا رب كله في ميزان حسناتنا.

0: مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا، الاتصال والتواصل بيكون على الرقم 0968849. اليوم أنا بوجه سؤال لسائق التاكسي، كيف ارتفعت أو قديش ارتفعت تسعيرة الخط اللي عمالك بتشتغل عليه، وكمان للمواطن كيف عمالك بتدبر حياتك وشؤونك وأشغالك وأعمالك في ظل ارتفاع تسعيرة المواصلات. اليوم من ضمن برنامجنا وفقراتنا ومحطاتنا اللي رح نتناولها ونتحدث عنها، اليوم رح يكون معنا مشاهدينا ومتابعينا وزارة النقل والمواصلات لحتى تحكي لنا أكثر عن تسعيرة المواصلات، كيف اليوم عمالها بتتابع إنه ما يكون في أي اختلاف، كيف بتوازن ما بين السائق وبتوازن ما بين المواطن في كيفية إدارة هذه الأزمة. لما بنحكي ارتفاع أسعار المحروقات مع بداية هذا الشهر وخاصة السولر، فبالتالي نأمل أنه يكون في فعليا من وزارة النقل والمواصلات اتخاذ قرارات تتلائم مع المواطنين، وبدنا كمان أهم شيء من هذا كله أنه يكون في التزام من السائقين، لأنه صدقوني كان العشم دائما من السائقين أنه يكون في التزام بالتسعير اللي بيتم تحديدها بالاتفاق ما بين النقابة وما بين وزارة النقل والمواصلات، لكن عمالها بتوصلنا شكاوي أنه أصلا قبل ما ياخدوا القرار بأنه يرفعوا التسعيرة وقديش نسبة التسعير ارتفعت، في بعض السائقين في بعض الخطوط رفعوا التسعيرة منهم لحالهم ويمكن تجاوزت التسعيرة المتفق عليها. على العموم اليوم احنا في برنامج طلة فجر رح نناقش هذا الموضوع مع وزارة النقل والمواصلات، وأيضا رح يكون من ضمن محطاتنا حالة الطقس في آب اللهاب، شو بخبيلنا آب اللهاب من موجات حارة، هل يا ترى رح يكون في موجات متتالية خلال هذا الشهر ولا فقط هي موجات الحر رح تكون في بدايته. كمان من مواضيعنا لليوم احنا شايفين الواقع التعليمي اللي مروا فيه أبنائنا وطلابنا، واقع صعب مرير، إضرابات، اقتحامات، ظروف صعبة متتالية، تعليم إلكتروني، وكان في هناك من خلال هاي الأزمة اللي احنا عمالنا بنمر فيها هدف من طالبتين خريجات اجتمعوا وقرروا انهم يكونوا نافعات، عمالهم بيعطوا لمجتمعهم والأبناء مجتمعهم، فقرروا أنهم ينشئوا منصة تعليمية مجانية. هذه المنصة اسمها منصة إيوان التعليمية، دعم مجاني بيصنع فرق في رحلة طلابنا وطالباتنا. كمان من آخر موضوع من محطاتنا راح تكون مركزة للصبايا، الصبايا اليوم عمالهم بيعانوا الويلات في ظل ارتفاع درجات الحرارة وفصل الصيف، ومع فصل الصيف وقاب اللهاب قديش ممكن احنا بأكبر قدر ممكن نحافظ على البشرة بدون أي ضرر، وإيش أبرز المشاكل اللي بتظهر عند الصبايا والسيدات والرجال أيضا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة، وخاصة في المناطق السهلية مثل طول كرم، قلقيلية، جنين وغيرها من هذه المناطق، كيف ممكن نتعامل بالطريقة الصحيحة مع بشرتنا خلال هذه الفترة. هذه كلها مواضيعنا ومحطاتنا لصباح اليوم طلة فجر.
1: مثل الفرح

0: صباح الخير لكم مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، متواصلين مع حضراتكم في برنامج طلت فجر من مواضيعنا اللي رح نتحدث فيها ونتناولها في بدايه مشوارنا الصباحي، الا وهي حاله الطقس. خلونا نروح للمتحدث باسم دائره الارصاد الجويه الاستاذ مأمون عصايره. صباح الخير استاذ مأمون.
1: صباح الخير ست ريهام لك ولجميع المستمعين والمشاهدين، اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا بك، واحنا على الايام الاولى في اعتاب الايام الاولى من شهر اب اللهابه، كيف ممكن نلخص التوقعات لبدايه هذا الشهر؟
1: مبدئيا انخفاضات متواليه لثمانية شهر يا ريهام.
0: اها،
1: وهذا ما نقوله دائما بان الثابت الوحيد في الطقس هو التغير، وأن بعض المبالغات سواء على بعض المواقع أو حتى بعض مواقع التواصل الاجتماعي لا تستند بأي شكل من الأشكال إلى أساس علمي وإلى قراءة صحيحة. حتى الموجة اللي كان يعني فيها مبالغات خلال الأيام الماضية لم ترتفع درجات الحرارة كثيرا عن معدلاتها، ولم تكن موجة شديدة بمعنى يعني مقارنة مع التهويل اللي كنا نسمعه واللي كان موجود سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض التقارير اللي تداولوها الناس. ارتفعت درجات الحرارة صحيح، لكن لم ترتفع كثيرا عن معدلاتها. قلنا دائما بأن موجة الحر حتى تصنف حسب معايير منظمة الأرصاد العالمية كموجة حر يجب أن ترتفع درجات الحرارة عن المعدل 5 درجات مئوية على الأقل، وأن تستمر لمدة 72 ساعة. يعني خلينا نقول مبدئيا استمرت 72 ساعة، منه فعليا لم تسجل أعلى من المعدل بكثير، ولم تستمر حتى 72 ساعة. كانت في المناطق الجبلية درجات الحرارة لم ترتفع كثيرا، صحيح في المناطق شبه الداخلية وأريحة والأغوار ارتفعت درجات الحرارة، وكانت أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق، وهي كانت تؤثر علينا كتلة جافة، وصيفنا بالوضع الطبيعي حار وجاف، لكن مرات لما منخفض الهند الموسمي كلنا لما بيتعمق علينا على أطراف أوروبا بصير الهواء اللي راجع علينا محمل ببخار الماء من البحر، وبيؤدي إلى شعور بالحر أكثر لأنه بيرجع علينا محمل بالرطوبة وبخار الماء. اليوم في انخفاض طفيف على درجات الحرارة، جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، تبقى درجات الحرارة اليوم أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. في ساعة الليل أجواء دافئة في معظم المناطق. يومي الاثنين والثلاثة أيضا هناك انخفاضات أخرى متوالية على درجات الحرارة، يوم الاثنين أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، ويوم الثلاثاء أعلى من المعدل بدرجتين مئويتين. مهم جدا في البداية ننوه لموضوع مهم جدا، بأنه معدل درجات الحرارة العظمى في شهر 8 هو أعلى منها من شهر 7 من شهر تموز، شهر آب أعلى من شهر تموز، لكن هناك انخفاضات زي ما حكينا متوالية. يوم الأربعاء ما في تغير على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل، جو حار في المناطق الجبلية أيضا شديد الحرارة في باقي المناطق، ويومي الخميس والجمعة انخفاضات أخرى متوالية على درجات الحرارة. إذن مبدئيا حتى 8 الشهر إن بقيت الحالة الجوية على ما هي عليه انخفاضات طفيفة متوالية على درجات الحرارة، ستصل درجات الحرارة إما حول معدلها في مثل هذا الوقت أو أعلى من المعدل بقليل، أو ربما في بعض المناطق أدنى من المعدل بقليل. إحنا وصلنا لثمانية شهر يوم ثابت بيكون، وطبعا كلما طالت المدة تقل دقة التنبؤات، لأنه زي ما قلنا مرة أخرى الثابت الوحيد في الطقس هو التغير.
0: صحيح. اليوم لما إحنا بنتحدث أستاذ مأمون عن ارتفاع درجات الحرارة، وبنعرف اليوم بالفترة الأخيرة بصراحة عندنا في المناطق الساحلية مثل طول كرم، جنين، قلقيلية، ارتفاع نسب الرطوبة كان شوي عماله بيكون الطقس عندنا غير عن باقي المحافظات، فهل كمان رح تنخفض نسب الرطوبة بالأيام القادمة، ولا رح يكون الوضع ممكن يكون مماثل الأسبوع الماضي من درجات الحرارة والأجواء اللي عمالنا بنعيشها؟
1: لا، سترتفع نسبة الرطوبة قليلا بشكل عام، سترتفع نسبة الرطوبة قليلا في مختلف المناطق، ليس في مناطقكم، يعني في طول كرم وقلقيلي وجنين المناطق شبه الساحلية والمناطق الداخلية بشكل عام سترتفع الرطوبة في مختلف المناطق إن شاء الله.
0: طيب اليوم لما بنحكي
1: عن ارتفاع الرطوبة بعطي شعور بالحر أكثر، هذا طبيعي.
0: اليوم في ظل كل هذه التوقعات اللي عمالك تتحدث عنها، بنشهد بالفترة الأخيرة كثير من اشتعال النيران في بعض المناطق خاصة للأراضي المفتوحة واللي فيها الأعشاب. فهون شو بنوجه رسالة للمواطنين والأهالي لحتى نتفادى حدوث أي طارئ لا سمح الله أو أي ضرر ممكن يصيب الأهالي؟ وعلى سبيل المثال يعني إحنا بنحكي عن أضرار عمالنا بنشهدها مش بس فقط في المناطق المفتوحة، حتى أي قطعة أرض بتكون موجودة بين حي سكني كمان للأسف عماله بيشتعل فيها النيران ممكن تكون بغير قصد من الأهالي والمواطن. بس هون قديش بتوجهوا نصيحة للجميع علشان يكون أكثر انتباه وحذر؟
1: أول شيء تحذيراتنا خلال فصل الصيف بشكل عام لمواطنينا بالدرجة الأولى عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة. لكن بما يتعلق في موضوع إشعال النيران، دائما نقول عدم إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، مش لأنه بس بدناش نولع نار تؤدي إلى حرق أشجار. زي ما تفضلت احيانا بين المنازل بين البيوت بيكون في اعشاب، بيكون في اشجار، في اطفال، في ناس مريضه، ناس فاتحه شبابيكها، والله واحد والله شاف انه في اعشاب بزتها السيجاره وهو احيانا عن قصد، يعني عن قصد بقول لك خليها تنحرق، خليها الاعشاب تروح، خليها اللي مش عارف ايش. هذا تصرف للاسف تصرف خاطئ. المسؤوليه فرديه ومسؤوليه جماعيه بالدرجه الاولى. ضروري عدم إشعال النار في المناطق اللي فيها أعشاب وأشجار بشكل عام. هذا بيؤدي إلى أضرار كبيرة، إرباك للناس اللي داخل منازلها، مرضى، الأطفال، كبار السن. بشكل عام هذه قضية للأسف يعني بتتكرر كثيرا. نتأمل من أهلنا ومواطنينا هذه القضايا والتحذيرات أخذها على محمل الجد. كذلك عدم ترك الأطفال وكبار السن في المركبات تحت أشعة الشمس المباشرة، عدم ترك المواد القادرة للاشتعال والانفجار في المركبات أيضا تحت أشعة الشمس المباشرة، أخذ تعليمات إخواننا في وزارة الصحة سواء بما يتعلق بالأطفال أو كبار السن أو الناس اللي بتشتغل تحت أشعة الشمس المباشرة الله يعطيها العافية، تأخذ التعليمات إخواننا في وزارة الصحة بين الاعتبار. أهلنا مزارعين أصحاب البيوت البلاستيكية أو اللي عندهم أشجار وبساتين وأشجار مثمرة، أخذ توجيهات تعليمات الإخوة في وزارة الزراعة بعين الاعتبار، أيضا أخذ تعليمات توجيهات إخواننا في الدفاع المدني بعين الاعتبار. مش برضو مرة أخرى بولع النار يلا ما هي بتيجي الإطفائية وبيجي الدفاع المدني بيطفوا، يعني تمشي الأولى. يعني نتمنى مرة أخرى هذه مسؤولية جماعية ونتمنى السلام للجميع إن شاء الله. وأهم شيء نبتعد يعني في مواقع التواصل الاجتماعي ولا مهلنا مواطننا، خذ معلوماتكم من المصدر الرسمي. دائما الأرصاد الجوية احنا لا نتحدث بشكل شخصي ولا إلنا موقف شخصي من أي شخص كان على وسائل التواصل الاجتماعي، خذوا المعلومة من مصدرها الطبيعي. الأرصاد الجوية لسنا طفرة على هذا التخصص، احنا يعني كل من هم في الأرصاد الجوية تقريبا 98% منهم من يعمل في الأرصاد الجوية هو متخصص في هذا العلم، درس هذا العلم دراسي وليس هواية. التليفون بعطيك صحيح مؤشرات، اليوم العالم مفتوح بعطيك مؤشرات، لكن هذه المؤشرات لا تكفي بأنه أنت تصير تبث في معلومات ونشرات جوية للأسف تؤدي إلى إرباك الناس. وأكثر شيء إحنا بنلاحظ أكثريام في فصل الشتاء تحديداً يعني في تصرفات في بعض الأحيان مقصودة، نعم هي تصرفات مقصودة فيما يتعلق بالحالة الجوية.
0: كل التحية والاحترام لك الأستاذ مأمون عصير المتحدث باسم دائرة الأرصاد الجوية على حديثك اليوم وأبرز النصائح اللي ذكرت فيها السادة المشاهدين والمتابعين، وأطلعتنا أيضا على التوقعات للحالة الجوية حتى 8 من شهر أغسطس. كل التحية والمحبة لك، يسعد صباحك. كمين مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، متابعينا ومشاهدينا وإن ما كنتوا معنا في الاستماع والمتابعة، كمان إلى أهلنا في محافظة طول كرم الحبيبة بنوجه هذه التهنئة لنقابة السائقين في محافظة طول كرم على عقدها مؤتمرها وانتخابات جديدة، وكان عقد الانتخابات وأيضا كان الفوز والرئاسة بنصيب السيد محمد ياسين. كل التحية والاحترام مبارك لك رئيس نقابة السائقين من جديد في محافظة طول كرم. كل التحية والمحبة لكم، ونتمنى منكم حمل هذه المسؤولية على عاتقكم بالاطلاع على كافة احتياجات السائقين، وأن تكونوا جنبا إلى جنب وإياهم. وبنوجه كل التحية لكل السائقين على كل الخطوط في محافظة طول كرم الحبيبة، كل التحية لكل السائقين مكاتب التكاسي الخاصة سفريات. يسعد صباحكم كمان، كل التحية لكل سائقينا الأعزاء من خارج طول كرم. بنذكركم أرقام الاتصال والتواصل على الرقم 00970-5999-40-990. اتصال هاتفي 0972-6894. المشاركات النصية اللي عمالها بتوصلنا. أسعد الله صباحكم بكل خير من وجدي الجابي. يسعد صباحك يا رب أستاذ وجدي، صباحك بكل الخير. كمان من المشاركات راني برابرة، يسعد صباحك يا رب، دعوة صباحية. أسأل الله أن يحفظكم ويسعدكم وينور دربكم ويبعد دمعتكم ويزيد بسمتكم ويحقق أمنيتكم. صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح الخير للسائق وصباح الخير للمواطن. مواطنين الأعزاء، أنتم من أي منطقة؟ وإذا كنتم بتستخدموا المواصلات العامة احكونا قديش كانت التسعيرة وقديش ارتفعت نسبة التسعيرة عندكم. بتحسوا أنه كتير ارتفعت عليكم، تقدروا تتحملوها أنتم كمواطنين، ولا الارتفاع مبالغ فيه؟ مع العلم السائقين كمان هم عملهم بيتكبدوا الخسائر، لأنه للأسف ارتفاع أسعار المحروقات وتحديدا السولر يعني كان ارتفاع خانق بالنسبة للسائقين. فالله يكون بعون الجميع. من المتابعات الإخبارية، قبل لحظات مستوطنون قاموا بقص أعمدة كهرباء وإتلاف شبكة الكهرباء في أراضي أهالي قرية مادمة جنوب نابلس. رح نوافيكم أكيد بكل التطورات والتفاصيل مشاهدينا ومتابعينا الكرام. كونوا معنا دائما في المتابعة. خلونا نروح معكم بهالفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم في برنامج طلت فجرة.

0: صباح الخير، صباح الخير لأهلنا في طول كرم، صباح الخير لأهلنا في قلقيلية. كيف النفسية معاكم بفصل الصيف؟ بعرف صراحة في ناس ما بتقدر تتحمل فصل الصيف ولا بأي شكل من الأشكال، بصراحة بتنخنق بفصل الصيف، الشوب، ارتفاع درجات الحرارة، ارتفاع نسبة الرطوبة بتكون بالنسبة لها خانقة، يعني مزعجة، يعني قاتلة، فعمالها بتعد الأيام والليالي حتى يرجع الشتاء. فالمبارح على مواقع التواصل الاجتماعي ماذا لو عاد الشتاء معتذرا، فالكل بيحكي أنه الوحيد اللي بيطلع له يعني نسامحه بدون اعتذار حتى. سبحان الله كيف طبيعة كل شخص، انه في ناس بتحب الصيف وفي ناس بتحب فصل الشتاء. على العموم شوفوا عشان نكون صريحين شوي، هي ما اشتدت الا يمكن بعد 10 من شهر 7، بعد 10/7 هي بلشت تشد وتحمى. بس ما بننكر كمان انه بداية الصيف شهر 5 وشهر 6 كانت الأجواء خيالية عالمية للأمانة، فالحمد لله رب العالمين. على كل حال إن شاء الله يا رب يلطف فينا دائما وأبدا، وتعدي هالأيام على خير وترجع شوي تعتدل درجات الحرارة، شوية خريف على بداية الشتاء، وإن شاء الله التوفيق للجميع. فصباح الخير لإلكم جميعا مشاهدينا ومتابعينا وين ما كنتوا معنا. من الخالي عليا أبو شنب، صباح الورد لأرواح مثل الورد تسعد القلب وتزرع الفرح، صباحكم خير ومحبة، يسعد صباح الجميع مشاهدينا ومتابعينا. كمان من الرسائل أعمالها بتوصلنا، طيب الله يومكم بالخير والسرور، ووسع الله أرزاقكم، وغفر الله لكم ولوالديكم، وأكرمكم بأعلى مراتب الدنيا والآخرة. صباح الخير من الخالة مقبولة صباح، يسعد صباحك يا رب الخالة مقبولة، صبحك وربحك بكل الخير. بدي أحكي كمان صباح الخير للمزارعين اللي عمالهم بفقدوا محاصيلهم أول بأول، وكمان بدي أحكي صباح الخير لعمال بلدية طول كرم، من ساعات الصباح الباكرة بدأوا في بعض الإصلاحات والمشاريع في مدينة طول كرم، إصلاحات يمكن يبدو لخطوط مياه أو صرف صحي ما بعرفه، لكن كانت قريبة من دوار شبيك. يعطيهم ألف عافية الشباب العاملين في الميدان، وبدنا نحكي كمان بصراحة ميدان أو دوار شبيك كان بصراحة معلم من معالم طول كرم المميزة. رح أحكي لكم كيف حاليا هالأيام شكل هذا المعلم من أبرز معالم مدينة طول كرم، لكن بعد ما ننتقل إلى المحطة اللي رح نحكي فيها عن تسعيرة المواصلات وارتفاعها. من بداية أو مع بداية شهر آب الحالي ارتفعت أسعار المحروقات، طبعا ما تأخر تأثيرها على قطاع النقل، تم الإعلان عن تعديل تعرفة المواصلات العمومية، وبصراحة كان في بعض الجدل من الأهالي والمواطنين، لأنه صار يحكوا أنه هذه أعباء جديدة إحنا مش قادرين نتحملها، ولكن بالمقابل كمان السائقين مع ارتفاع أسعار المحروقات صار الحمل عليهم مضاعفة. فإحنا بدنا نتحدث مع وزارة النقل والمواصلات ونعرف كيفية إدارتها لهذا الأمر، وكيف حاولت إنها توازن ما بين المواطن والسائق. فخلونا نرحب أكيد بوكيل وزارة النقل والمواصلات السيد محمد حمدان. صباح الخير سيد محمد.
1: أسعد الله صباحك، صباح جميع المستمعين،
0: يسعد صباحكم يا رب. اليوم لما احنا بنحكي عن ارتفاع أسعار المحروقات وكانت بحمل جديد على السائقين، كيف كوزارة النقل استطعتوا انكم تحسبوا تعرفة المواصلات وايش هي المعايير اللي بتعتمدوا عليها وقت اتخاذ قرار الرفع او التخفيض؟
1: يعني كما يعلم الجميع أنه احنا في الوزارة دائما مع كل ارتفاع كبير أو انخفاض كبير نقوم للمحروقات، نقوم بتعديل تسعيرة المواصلات لتتناسب وحجم التكاليف التشغيلية للسائقين. بناء عليه كما يعلم الجميع أنه احنا في شهر نيسان أبريل أو شهر 4 كنا رفعنا تسعيرة المواصلات مع الارتفاع بنسبة كبيرة في حينه، ثم في شهر حزيران شهر 6 قمنا بتخفيض 50% مع نسبة التخفيض، والآن مع هذا الارتفاع كان لابد من أنه نكون إحنا يعني متواجدين من أجل تخفيف حالة الجدل ما بين المواطن والسائق والعودة إلى الأسعار التي كانت في شهر 4 26.
0: اليوم لما بنحكي عن اتفاق وإعلان عن التسعيرة اللي رح ترتفع من منطقة لأخرى أو يمكن حسب طبيعة المواصلات، لكن كمان كيف بذات الاتجاه رح تضمنوا أنه التزام السائقين بالتعرف الرسمية وعدم رفعها بالإضافة إلى التعرف اللي تم اعتمادها من قبلكم كوزارة؟
1: يعني كما يعلم الجميع أن دوريات السلامة على الطريق موجودة في كل المجمعات، تكون في تركيز أكبر في هذه الفترة في هذا الموضوع. كمان نستقبل إحنا شكاوى المواطنين على رقم 150 أو على رقم الواتساب المنشور عنا أو عبر وحدة الشكاوى عبر الإيميل، نستقبل الشكاوى ونقوم بمتابعتها للتأكد كمان من التزام السائقين فيها. وغالبا احنا يعني ما بنشوف انه المواطنين والسائقين هم غالبا ما يكونوا ملتزمين، وعدد قليل منهم بيكون بعدم الالتزام، ونقوم باتخاذ الاجراءات القانونيه بحق.
0: يعني سائقين من خلال الاستماع لهم بجولاتنا الميدانية أكدوا أنه ارتفاع الوقود وقطع الغيار والصيانة كلها أعباء صعب السائق أنه يتحملها بالفترة الأخيرة، فأنتوا كوزارة كيف عمالكم تنظروا إلى حال السائقين في هاي الأزمات المتراكمة والأعباء اللي عماله بيتحملها السائق فترة عن الثانية؟
1: يعني الوطن كله ليس بخير، الأعباء على الجميع، المطلوب توزيع هذه الأعباء بصورة عادلة تحقق حياة كريمة للسائقين وبدون يعني إرهاق كبير للمواطنين. بنحاول وفق هاي المعادلة وبالحوار الدائم ما بين الوزارة والنقابات اللي بتمثل هؤلاء السائقين أينما استطعنا أن نقوم بالتخفيف عنهم. نحن لا نألو جهدا في هذا الموضوع من محاربة المركبات التي تنقل ركاب مقابل أجر لتحسين وضع المجمعات وحالة المجمعات، لتنظيم حالة السوق، للتخفيضات على الضرائب عبر يعني علاقتنا مع وزارة المالية لتخفيض نسبة معينة من الضرائب المفروضة عليهم. كما تعلم كل سنة يكون في هنالك تخفيض بنسبة لا تقل عن يعني 50% لهم في موضوع المجمعات. معالي وزير الحكم المحلي صدر تعليمات بتخفيض بنسبة 30% عن بدل الوقوف. يعني كل ما يتم اتخاذه من قبل الوزارة هو المحاولة للتخفيف عن السائقين اللي ينعكس إيجابا كمان على حالة المواطنين.
0: التعرف اللي تم اعتمادها مؤخرا ممكن اعتبارها من قبلكم كوزارة هي كافية لضمان استمرارية عمل القطاع خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات بهذا الشهر؟
1: بالتأكيد، يعني احنا نعتقد انه هاي التسعيرة هي اللي تحقق نقطة التعادل ما بين احتياجات السائقين وإمكانيات المواطنين.
0: بالفترة الأخيرة أو تحديداً بالأيام الأخيرة أستاذ محمد شفنا أزمة المحروقات وطوابير طويلة قدام المحطات، محطات المحروقات، لأي مدى أثرت هذه الأزمة على قطاع النقل؟ وهل صار اليوم عندكم خطط لحتى يكون في تعامل وإدارة أي أزمة ممكن تكون مشابهة للأزمة اللي مرينا فيها مؤخراً؟
1: يعني هذا موضوع مؤرق للجميع، هو يعني موضوع عام على جميع المواطنين في موضوع السولار وما يعاني من نقص الإمداد وغيره. بالتأكيد حال قطاع النقل كحال جميع المواطنين الفلسطينيين، نتمنى أن تنتهي هذه الأزمة. ويعني في احنا نقاش ما بيننا وما بين النقابة والهيئة العامة للبترول من اجل يعني ايجاد حلول افضل، تنظيم بصورة اكبر لمثل هذه الحالات حتى يكون في هنالك قدرة على الحصول قطاع النقل على محروقات بصورة اسهل واكبر.
0: كوزارة نقل ومواصلات إيش الرسالة اللي بتوجهها اليوم للمواطن وللسائق سائق النقل العمومي بعد الجدل اللي رافق بصراحة قرار تعديل التعرفة مؤخرا مع ارتفاع أسعار المحروقات؟
1: يعني تعود أعتقد المواطن الفلسطيني تعود أنه في حال رفع كبير لأسعار الوقود إحنا نقوم برفع التسعيرة لتخفيف الجدل ما بين المواطن والسائق وحتى تخفيف الاجتهاد الشخصي من قبل بعض السائقين أو المواطنين. إحنا ندعو المواطنين لمراقبة السائقين في حال وجود أي مخالفة للتسعيرة الرسمية الاتصال على رقم 150 أو عبر الموقع الإلكتروني في وحدة الشكاوي لدى الوزارة، سيجدون آذان صاغية وسنتعامل مع كل حالة على حدة.
0: كل التحية والاحترام لكم في وزارة النقل والمواصلات، ونامل أنه تكونوا دائما في متابعة كل شيء جديد ما يتعلق بقطاع النقل والمواصلات. شكرا كثير لك السيد محمد حمداني، يسعد صباحك يا رب، صباحك بكل الخير.
1: شكرا لك.
0: العفو، كل التحية والاحترام لك، أكيد رح نكمل معاكم مشاهدينا الكرام متابعينا، كل التحية لكل السائقين على كل الخطوط، تحياتنا للسائقين العموميين، تحياتنا لسائقي المكاتب التكاسي الخاصة، الله يكون بالعون. احنا اليوم لما بنحكي المواطن يعتمد بتنقلاته على المواصلات العامة، فتخيلوا راتبه زي ما هو، الاحتياجات عمالها بتزيد ولكن الراتب مثل ما هو، وخاصة إذا كان موظف حكومي يعني شايفين وعارفين كيف وضعه، إذا كان موظف قطاع خاص فراتبه ثابت من قبل الحرب، هذا إذا ما تقلص لنصه، وحتى لو كان يعني إحنا بنحكي إذا تقلص عدد الساعات تقلص الراتب، لكن بالإطار العام بيضل إنه إحنا علينا متطلبات كثيرة وعمالها عمالنا بنشهد ارتفاع في أسعار سواء كثير من السلع الأساسية اللي إحنا بحاجة لإلها، واللي من أبرزها وأبرز احتياجاتنا هي في تنقلاتنا وصولنا لأشغالنا أعمالنا لأي مكان بدنا نروح عليه. إذا بنحكي عن تنقلاتنا اليومية بدنا نأخذ مواصلات عامة، مواصلات العامة سعر وتعرفة النقل العام زادت وزادت وارتفعت بنسبة كويسة، فهون إحنا بنحكي هذا عبء جديد على المواطن، بنحكي عن المواطن اللي دخله ثابت ولكن احتياجاته عمالها بتزيد، الأسعار عمالها بتزيد بمختلف القطاعات، فكيف ممكن يدبر حاله المواطن في ظل كل شيء عمالنا بنشهده؟ جايين إحنا على بداية عام دراسي جديدة مع بداية الشهر القادم، سواء جامعي أو مدرسي، يعني رح يزيد الطلب على المواصلات العامة، فهل يا ترى احنا ممكن نضمن انه نشهد انخفاض لاسعار المحروقات؟ ما حدا بيعرف، لكن المصيبه على وعسى ان شاء الله يا رب احنا بنامل انه تنخفض اسعار المحروقات، بس بنفس الوقت المصيبه انه اذا بتزيد اسعار المحروقات او ممكن تضل بنفس السعر وتضل نفس التعريفه اللي ارتفعت هذا الشهر. فتخيلوا اليوم رب الاسره والام الاطفال يمكن شوي عماله بقل استخدامهم للمواصلات العامه، بس لما ترجع المدارس ولما بتبلش الجامعات وبينتظم الدوام بده يرجع الاهل او الاسره تستخدم المواصلات العامه، يعني في مصروف، والمصروف مش مثل ما كنا نحسبه سابقا، لا بده يزيد، خاصه عدوا معنا اذا كانوا 2 أو 3 يستخدموا المواصلات العامه، وكمان اذا بدنا نستخدم تاكسي خاص حتى التاكسي الخاص رح ترتفع تسعيرته، فالله يكون بالعون. في الأشهر الماضي لما ارتفعت أسعار المحروقات وخاصة السولار يمكن كمان البنزين، كان في هناك ارتفاع بالتسعيرة والتعرفة، لكن بعض المكاتب أخذت قرار إنها ما ترفع السعر اللي معتمد من قبل ما تصير هاي الأزمات بموضوع أسعار المحروقات، ونقابة أصحاب مكاتب التكاسي في طول كرم أخذت على عاتقها قرار حتى وإن كان للأسف هو ما بيصب بمصلحة السائق، ولكن فضلت العمومية على الخاصة، عمومية أهلنا وناسنا وأحبابنا، ما بنحكي عن تاكسي أو مكتب تاكسي واحد أو 2، هي النقابة فرضت هذا الموضوع على الجميع كان بالتشاور والاتفاق من كل مكاتب تكاسي طول كرم، فكل تحية والمحبة لهم على هذا القرار اللي أخذته. بس ما بنعرف إذا فعليا رح تقدر تلتزم بهذا القرار مع السعر الجديد، وخاصة للسولر. السولر سعره صار بالعلالي، فالله يكون بعون. يعني إذا قبل السائق ما كان قادر أنه يتحمل أو أنه قادر يجيب تكاليف بيته أو قوت يومه، فما بالكم اليوم مع ارتفاع سعر السولر والبنزين. يعني المواطن هلأ بطل يروح بسيارة طلب، وصار إذا بده يروح بسيارة طلب بده يحسب لها 1000 حساب، وبده يحسب مليون حساب. أنا هل مضطر على المشوار الفلاني ولا لا؟ مش مضطر بلغي لأنه أنا بدي أروح فيه بتاكسي لأنه بعيد. إذا مش مضطر خلص بلغي هذا المشوار. أما إذا مضطر بدي أحسب له 1000 حسابة، وبالمقابل بدي أحسب مشاوير تانية على حساب هذا المشوار. فالله يكون بعون الناس، الله يكون بعون الأهالي، والله يكون بعون هالشعب اللي كل شهر عن شهر بيطلع له أزمة جديدة، وكل شهر عن شهر بيطلع له مشكلة جديدة، وكل شهر عن شهر بنحكي بتفرج، وإن شاء الله تفرج يا رب، ولكن للأسف كل ماله الوضع ماله بسوء. فكان الله بعون الجميع. على العموم يسعد صباحكم مشاهدينا ومتابعينا. من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا: صباحكم فلو ياسمين، إحنا السائقين ما حدا بشعر فينا، بس المواطن إحنا وياه بنفس الأثر السلبي المفروض علينا وعليه. إحنا بنشعر فيكم سائقين الأعزاء، صدقوني. أي نعم، هي العمومية من أبناء الشعب الفلسطيني يمكن متأثر بشكل كبير، بس كمان أنتوا سائقين، أنتوا أهالينا، أنتوا آبائنا، أنتوا رب الأسرة اللي بنعتمد عليكم، فالله يكون بعونكم. وتخيلوا كيف ممكن يكون مصيرنا مستقبلنا خلال الأيام القادمة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه اليوم. الله يكون بالعون، ما بنعرف شو اللي جاي، ولكن احنا بنأمل وبنتفائل خير بالقادم، وأنه القادم أفضل إن شاء الله. ودوام الحال من المحال، عادي دائما خلوها شعار أمام ونصب أعيننا. فصباح الخير للجميع مشاهدينا ومتابعينا. نروح لفاصل ونرجع لكم، كمل معاكم ونحكي عن منصة إيوان التعليمية. منصة تعليمية مجانية، كيف إجت هالفكرة عند هالصبايا الخريجات، كيف اشتغلوا عليها، وكيف بدأوا بالعمل فيها، وقديش صارهم بيشتغلوا فيها، وكيف أخذوا الفيدباك من الأهالي ومن الطلاب أنفسهم. فنروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم.

صباح الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. صباح الخير للأهل وللأحباب. في رسالة وصلتنا صباح الخير، يعني مش رايحة إلا على شوفير التاكسي، لأنه صاحب المكتب واصله حقه كامل وما برضى ينزل كومسيون، والمواطن ما زادت المواصلات عليه، يعني زيادة السولر من أبة الشوفير طالعة. مش كل التكاسي والله صراحة، وخاصة بالفترة الأخيرة، لأنه صدقا عمالهم بيشوفوا حال الشوفارية، وحال الشوفارية حال لا يرثى لهم. فبالتالي في بعض أصحاب مكاتب التكاسي صدقا جدا متعاونين مع الشوفارية، ودائما بيحاولوا أنهم يتقاسموا ولو بالشيء البسيط. يسعد صباحك يا ريهام. موضوع نظافة الوقود اللي بنحطه بسياراتنا بده متابعة من هيئة البترول والمسؤولين. خراب السيارات صار مبالغ فيه، أغلب سياراتنا جديدة وقاعدة بتتبدل مواتير وخراب ميكانيكي كبير. أنا صار معي موقف أكثر من مرة بهذه الأزمة بإحدى الكازيات، وسمعت كثير مواقف مشابهة إله. طلبت من العامل يفلل الجب، ما كان ناقص كثير، ما لحق يحط فرد البنزين إلا بحكي لي 140، وما فللت على الرقم اللي متعود عليه، علما أنه شفت عنده العداد مكتوب عليه 140. بس هذا حصل معي ومع غيري. موضوع الكازيات بده رقابة على كل النواحي، أرجو المتابعة. صباح الخير لمرسل هذه الرسالة. وهذا موضوع صراحة أنا سمعت فيه من قبل، بس مش بأكثر من حدا يعني، بس سمعت موقف من المواقف كمان أنه بهذا الموضوع أو بهذا الإطار، أو يعني في

0: في منه ممكن، ولكن كل شيء عندنا بده رقابة، كل شيء عندنا بده رقابة، مش بس موضوع المحروقات ولا الكازيات، كل شيء في حياتنا بده رقابة، وبده رقابة صحيحة بذمة وضمير. كمان من الرسائل عمالها بتوصلنا، صباح الخير، احنا ما بدنا نرفع أجرة الراكب، احنا بدنا ترخيص تاكسي عمومي سنة مجانا، بدنا سنة ضريبية مجانا، بدنا مواقف الكراجات سنة مجانا، كل الاحترام. هلا لما بدنا نحكي معادلة صحيحة 100% تراعي حق المواطن وتراعي حق السائق، بيكون من خلال توفير كل ما ذكر في هذه الرسالة. المواطن اتعود على البهدلة، المواطن اتعود على انه ما حدا سائل فيه، المواطن اتعود على انه دائما بينطلب منه يدفع بس ولا مرة اندفع عنه، بينطلب منه يدفع بس ولا مرة حدا سأل كيف عماله بيدفع وبيدبر حاله. فإحنا بنتمنى انه صدقا يكون في انصاف للحقوق للسائق وللمواطن. إذا إحنا بنوفر للسائق كل هذه الخدمات اللي ذكرها وكل هذه الإعفاءات، فهون حتى لو ارتفع سعر السولر أو سعر البنزين ما بيحكوا السائقين بدنا نرفع تسعيره، والمواطن بيكون مرتاح وبيكون مبسوط بهذه القرارات، وبحس انه فعليا في إدارة للأزمة اللي عمالنا بنمر فيها. لكن إدارة الأزمة بهذه الشكل وبهذه الطريقة، فأنا بتوقع أنه ما في عدالة لا للمواطن ولا حتى للسائق. فصباح الخير للجميع. كمان نروح معاكم مشاهدينا ومتابعينا في برنامج طلت فجر، ومن المحطات اللي رح نتحدث فيها مشاهدينا الكرام عمالنا بنحكي عن التحديات اللي بنواجهها كأبناء الشعب الفلسطيني، مش فقط في قطاع المحروقات إنما كمان في القطاع التعليمي. وهي التحديات اللي بواجهها اليوم قطاع التعليم عمالها بنفس الوقت بتبرز مبادرات شبابية. هاي المبادرات هي عبارة عن مبادرات تعليمية بتحمل رسالة سامية، رسالة هادفة، عنوانها إنه المعرفة والعلم يجب إنه يكون متاح لكل طفل، لكل طالب وطالبة، بعيدا عن أي عوائق أو أي تحديات. ومن بين هذه المبادرات اليوم بدنا نحكي مشاهدينا ومتابعينا عن منصة إيوان التعليمية اللي انطلقت لتقدم تعليم إلكتروني مجاني بيركز على الفهم الحقيقي وبيركز كمان على التأسيس السليم. خلونا نسلط الضوء اليوم على هذه التجربة ونتعرف أكثر عن منصة إيوان، تأسيسها، رسالتها، طموحها، وكيف استطاعت اليوم أنها تكون موقع تعليمي مجاني. خلونا نرحب ببراءة نضال الزهيدي مديرة موقع إيوان ومنصة إيوان، وأيضا زميلتها هبة أنس ربع من طاقم موقع إيوان التعليمي. صباح الخير لبراءة وهبة.
1: صباح النور.
0: يسعد صباحكم يا رب، صبحهم بكل الخير الصبايا الرائعات اللي احنا بنفتخر دائما بشبابنا الفلسطيني. بدي أبدأ مع براءة مديرة موقع منصة إيوان. براءة يسعد صباحك.
1: صباحك.
0: يسعد صباحها يا رب. براءة، احنا اليوم بدنا نحكي في بداية حديثنا وإياك عن كيف اجتك الفكرة لحتى تنشئي منصة واللي هي منصة إيوان التعليمية وتكون بشكل مجاني.
1: حالياً بدأت فكرة إنشاء منصتنا، منصة إيوان التعليمية، من إيماننا بأن التعليم حق لكل طالب، وأن الظروف المادية أو الجغرافية لا يجب أن تكون عائقاً أمام التعليم. ومن هنا جاءت الفكرة لتوفير منصة تعليمية إلكترونية مجانية تقدم محتوى تعليمي مميز يساعد الطلبة على تأسيس مهاراتهم وتقويتهم بأسلوب بسيط وحديث.
0: طيب اليوم لما بنحكي عن إيوان، شو السبب وراء اختيار اسم إيوان وشو الرسالة اللي بيحملها الاسم منصة إيوان التعليمية؟
1: تم اختيار اسم إيوان لما يحمله من دلالات عميقة ترتبط بالعلم والثقافة والاحتواء. فالإيوان في معناها اللغوي هو المكان الواسع الذي يجتمع فيه الناس للحوار وتبادل المعرفة، وهو رمز للانتفاع والتعلم وبناء الفكر. وتتمثل الرسالة التي يحملها هذا الاسم في أن تكون منصة إيوان التعليمية فضاء آمنا ومتاحا لكل طالب يجب فيه المعرفة والدعم والإرشاد دون عوائق أو تميز. كما يعكس الاسم رؤية المنصة في بناء بيئة تعليمية تلتهم الطلبة وتنمي قدراتهم وترسخ لديهم حب التعليم، وانطلاقا من الإيمان بأن العلم هو أساس التقدم وبناء المجتمعات.
0: طيب أنا بدي أنتقل لزميلتك هبة. هبة يسعد صباحك.
1: صباحك حبيبتي، كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير نشكر الله. هبة، يعني انت وبراء تعاونتوا وفكرتوا مع بعض لحتى تخرجوا بشيء مفيد بفيد ابناء المجتمع الفلسطيني، وخاصه لما احنا بنحكي عن الطلاب والتعليم، والتعليم اللي هو هدف اساسي ومساحه لكل طالب او طفل حق انه يحصل على هذه المساحة. شو المشكلة اللي شعرتوا إنها بحاجة إلى حل وخلتكم إنه صدقا اليوم يكون عندكم هذه المنصة وهذه المبادرة التعليمية؟
1: هسه شوفي، هي انطلقت المبادرة بعد ملاحظة وجود فجوة تعليمية لدى العديد من الطلبة، خاصة في المهارات الأساسية كالقراءة والكتابة والحساب، إلى جانب عدم القدرة إلى جانب عدم القدرة قدرة بعض الأسر على توفير دروس تقوية أو مصادر تعليمية إضافية لأبنائها. كما برزت هذه الحاجة إلى محتوى تعليمي موثوق وسهل الوصول يساند الطلبة ويعزز مستواهم الدراسي.
0: طيب اليوم شو أبرز الخدمات التعليمية اللي بتقدموها على هاي المنصة؟
1: لو سمحت عيد السؤال.
0: شو أبرز الخدمات التعليمية اللي بتقدموها على المنصة حاليا؟
1: أوراق عمل، فيديوهات، دروس متعددة اللي هي بتضم.
0: طيب هبة، أتمنى لو إنه تحملي التليفون بشكل كويس علشان نسمع صوتك كويس.
1: تمام،
0: ممتاز، تفضلي.
1: بحكي لك اللي هو أوراق تعليمية، فيديوهات، أشياء متعددة.
0: حلو، أي المراحل اللي ركزتوا عليها بالمنصة؟ يعني المراحل الأساسية، المراحل الإعدادية، ولا المراحل الثانوية؟
1: الأساسية، من الصف الأول حتى الصف السادس الأساسي.
0: شو المواد اللي بتغطوها بالمنصة؟
1: اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الرياضيات.
0: طب بالشرح بتعتمدوا على الشرح التقليدي المتعارف عليه، ولا ممكن يكون داخل منصة وسائل تعليمية حديثة تفاعلية غير عن التعليم التقليدي؟
1: هسه شوفي، بتعتمد منصة إيوان التعليمية على أساليب تعليمية حديثة وتفاعلية، ولا تقتصر على الشرح التقليدي، فهي توظف الأنشطة التعليمية وأوراق العمل والوسائل البصرية والتفاعل المباشر مع الطلبة بهدف تبسيط المعلومة وزيادة مشاركة الطالب وتحفيزه على التعلم بطريقة ممتعة وفعالة.
0: طيب اليوم أنا كوالد أو والدة لطالب، لما بدي عمالي بسمع كلامكم وحابب أني أفوت على هذا الموقع، براءة شو رح يلاقي الطالب وأهله داخل هذا الموقع التعليمي وهذه المنصة التعليمية، بالإضافة إلى كل ما ذكرته هبة من جوانب تعليمية، فيديوهات تعليمية وإرشادية ممكن يلاقيها؟
1: في كمان عندنا هون فيديوهات تعليمية يجري الطالب داخل منصة إيوان، أوراق عمل، تمارين، أنشطة تفاعلية واختبارات قصيرة لقياس الفهم ووسائل تعليمية مبسطة، بالإضافة إلى متابعة ودعم يساعدهم على ترسيخ المعلومات وتحسين مستواهم الدراسي.
0: ليش أصريتوا على أنه يكون الخدمات اللي بيتلقاها الطالب من منصة إيوان مجانية؟
1: لأنه في كثير من الأهل ما عندهم القدرة أنهم يبعثوا مثلا أولادهم أو بناتهم على معلومات خصوصية ويدفعوا لهم مصاري، فأجتنا هاي الفكرة لحتى يكون هذا تخفيف على الأهل.
0: طيب شو أهمية توفير تعليم مجاني في الظروف الاقتصادية اللي حالية اللي إحنا عمالنا بنعيشها؟ قديش بتحسوا أنه أنتوا عمالكم بتعطوا المجتمع وأبناء المجتمع؟
1: شوفي، هذا المشروع كلياته او الموقع نابع منا، يعني هذا يعني احنا عملنا موقع نساعد فيه الاهل والطلاب على انها تتوفر لديهم التعليم. في كثير من الناس بيواجهوا الصعوبات مثلا عند تعليم اولادهم، بدهم يودوهم على مراكز مثلا خاصه، وما يعني ما في شغل مضبوط وما في رواتب، يعني ما في عند البعض ما لديهم القدره على دفع تلك المبالغ الباهظه مقابل تعليم اولادهم. فاحنا عملنا على يعني هي كانت فكره بين بيني وبين صديقتي براءة عملنا على مناقشة هذه الفكرة. افتتحنا موقعنا في 2024، استمد 2025، والحمد لله في 2026 افتتحنا تلك المنصة، ودخل عليها طلاب كثير من جنين، من أريحة، من جين صافوت، من كلكيليا، من جيت، من العديد من المناطق. والحمد لله احنا حاليا مستمرين بنعمل على عملية بحث على معلمات متعلمات ومتخصصات من أجل تدريس تلك الطلاب.
0: حلو، حكيت انه احنا نابع منا، كل شيء احنا عملناه في هذه المنصة. بدأتوا بالعام 24، استمريتوا 25، واليوم 26 عمالكم بتسجلوا اعداد كبيرة من الطلاب المستفيدين والمسجلين داخل منصة ايوان. اليوم المشروع يعني بيعتمد على معلمين ومعلمات متطوعين، كيف انتوا عمالكم بتحاولوا قدر الامكان تستقطبوا هالمعلمين المتطوعين؟ واذا اي حدا حابب ينضم لكم كيف بيقدر ينضم ويكون من فريقكم؟
1: هسه شوفي، احنا حاولنا انه نعمل على نشر الموقع على مواقع التواصل الاجتماعي من اجل انه الجميع بيشاهد هذا الموقع ويدخل من خلال تلك الرابط. مثلا قريتنا بنحاول انه ننشر على مجلس قروي حجة، او مثلا بنحاول ندرس على ننشر تلك الموقع على بعض المدارس، او على مثلا كرة قلقيلية، فاهمي كيف؟ حلو. من خلال النشر.
0: طب من بداية السنة المفروض أنه عدد كبير من الطلاب انضموا لهذه المنصة، لاحظتوا تحسين في أو تحسن في مستوى الطلبة اللي تابعوا برامجكم؟
1: صحيح، تحسين ملحوظ. هسه بديش احكي لك، هسه اي حدا بيعمل موقع ممكن انت تساليه هذا السؤال، او يعمل مشروع بيحكي لك انه انا التوب. هسه انا ما بحكي لك انه احنا التوب او احنا صار تحسين شيء ملحوظ، بحكي لك انه صار تحسين. اسمعي، احنا بالدرجات بنطلع، يعني الطالب مثلا عرف يركب الجمله، عرف يهجه، بعدين بيعرف مثلا يستخرج من القطعه ويستخرج من الفقره.
0: جميل، يعني انتم بتمشوا خطوه خطوه. يعني انا بصراحه بدي احييكم، يعني بكفي انكم خرجتوا بهذه المبادره، اشتغلتوا عليها بكل الطرق والسبل، وطبعا بيكون حصول الطلاب على هذا التعليم بالشكل المجاني، فبارك الله فيكم على هذه المبادره الشبابيه الرائعه. واحنا بدنا نذكر المشاهدين والمتابعين انه براءة وهبة هم خريجات جدد، صحيح؟
1: صحيح،
0: كل الاحترام. طيب كيف عمالكم بتفكروا للمستقبل لحتى تطوروا وتحسنوا من أداء منصة إيوان؟ هل أنتم بحاجة لدعم من جهات ذات علاقة إنها تدعمكم لحتى يكون شكل المنصة متطور أكثر؟
1: هسه شوفي، إحنا قبل ما نفتتح الموقع بشي أسبوع روحنا على مديرية التربية واجتمعنا مع مدير التربية، حكينا له عن موقعنا ودعمنا، يعني دعمنا بكلامه مش مادي وشي. بعدين حكيت له انه لقدام بدنا مثلا لابتوبات، مثلا لقدام بدنا تضموا اهل غزة، مثلا لقدام بدكم تنشرونا على المواقع تساعدونا، صح ولا لا؟
0: صحيح، يعني انتوا اليوم بحاجة الى دعم من بعض الجهات، سواء كتربية والتعليم غيرها من الجهات التعليمية اللي تخدم ابناء الشعب الفلسطيني. اليوم احنا بنحكي ما جاءت هذه المبادرة الا نظرا للحاجة اللي هم بحاجة لها، طلابنا وطالباتنا، نظرا لفقد التعليم تعرضوا له خلال 6 سنوات السابقة، الظروف اللي عمالنا بنمر فيها. فاليوم من خلال كل المواد التعليمية اللي بيقدر يحصل عليها الطلاب هي بتكون بالمجان من منصة إيوان، ولكن الطاقم والأساس لهذه المنصة هم بحاجة لدعم. طيب اليوم شو كلمتكم للأهالي وللطلاب علشان يكونوا من المنضمين إلى منصة إيوانا؟
1: هسه شوفي، أنا بوجه يعني كلمة للجميع.
0: طب صبايا لو سمحتوا، بس بدنا نمسك التليفون بطريقة صحيحة علشان نسمعكم منيح.
1: تمام. هسه أنا بوجه رسالة للجميع إنه هاي فرصتكم، يعني لما أنتوا عندكم موقع مجاني يعني أنتوا استغلوا الفرصة. لو بدنا مثلا ابن شاطر ومن الأوائل عادي فيش مشكلة، بدخله في الموقع لو يستفيد معلومة زيادة، صح ولا لا؟
0: كل الاحترام. يعني حتى لو كان ابني من المتفوقين ومتابع معاه، ولكن كمان مش غلط اني انا اشركه بهذه المنصة واشبكه مع هذه المنصة، وكمان للاهالي اللي مش بمقدورهم واستطاعتهم انهم يزودوا ابنائهم بدروس خصوصية عند المعلمين، انما اليوم اصبحت متاحة لكم وامامكم وبين ايديكم منصة ايوان. كيف بتعتمدوا على اختيار المعلمين والمعلمات بخبرتهم علشان يكون تقديم الشرح سواء بالطريقة التقليدية أو غير التقليدية للطلاب مميزة وتقدر توصل المعلومة للطالب بسهولة؟
1: هسه شوفي، احنا بننشر على مواقع التواصل الاجتماعي انه احنا بحاجة لمعلمات، مثلا معلمة لغة عربية، معلمة لغة انجليزية، ومعلمة للرياضيات. هسه من خلال احنا النشر باستمرار، هسه احنا بنواجه كثير صعوبة، يعني مش بيوم وليلة بنضم الكثير والعديد من المعلمات، ولكن هذا بيستغل وبده فرصة يعني طويلة. احنا بننشر على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي بيحب يدخل يعني بودين لنا معلمات على الخاص انه انا معلمة لغة عربية حابب ادرس بالموقع، من كلها تفضلي وبتدخل على الموقع وبتدرس. وطبعا الموقع يعني ممكن، في جداول مثلا لكل معلمة واي ساعة، ما بتتضارب المواعيد ابدا. وكمان شغلي بدي انبه على شغلي، احنا مش مثل حصص التيمز، ما بنصح الاولاد من الساعة 8 مثلا، لانه اصلا يعني جو عطلة وما بزبط، يعني ما حدا بصحى اصلا على الساعة 8. احنا بنبدا على 10 بننهي موقعنا على الساعة 2. وكل يوم ثلاثاء، طبعا بشكر الاستاذة تسنيم زهران، كل يوم ثلاثاء بتعطينا حصص تقوية لجميع الصفوف.
0: حلو، يعني في تعاون مشترك ما بين المعلمين والمعلمات، في استمرارية، في سعي متواصل. ولما احنا بنحكي عن هبة أنس ربع ونحكي عن براءة نضال الزهيدي من حجة، خريجات جدد وبتخصصات بعيدة عن الجانب التعليمي، لكن حبوا انهم يكونوا فاعلات بمجتمعهم الفلسطيني في اقصى الظروف وفي أصعب الظروف وفي وقت الأزمات، لحتى يكونوا مساندات لأبناء الشعب الفلسطيني، وبشعروا بالأمهات والآباء، وبشعروا بأنه العائلات الفلسطينية اليوم مش بمقدورها إنها توفر دروس خصوصية لأبنائها. بس مع هيك ما بنيأس ومنستسلم، لأنه كلنا عنا إيمان وشغف بأنه التعليم واجب وحق على كل طالب وطالبة أنه يحصلوا عليه. كل الشكر لكم على هذه المبادرة الملهمة وعلى الجهد اللي بتبذلوه. شكرا لكل المعلمين والمعلمات المنضمين لهذه المنصة اللي بيعطوا بدون أي مقابل، فكل التحية لكم. نتمنى لمنصة إيوان التعليمية مزيد من النجاح والانتشار. واليوم إحنا صدقا كانت رسالتنا ولقائنا عشان نعم الفائدة على الجميع. هبة وبراءة، كل المحبة لكم، يعطيكم ألف عافية، وبشكركم اليوم على وجودكم معي في برنامج طلة فجر.
1: الله يعافيك،
0: كل المحبة،
1: يعطيك كل التقدير. طبعا احنا بنشكركم انكم تعاونتوا معنا وحبيتوا تعملوا لنا مقابلة عشان صوتنا يوصل للجميع، لانه احنا كدنا بننشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني مش الكل بيشاهد المناشير اللي احنا بننزلهم.
0: فاحنا اليوم من خلال برنامج طلة فجر نأمل انه تكون وصلت للجميع هذه الفكرة المميزة. شكرا كثير لكم، يسعد صباحكم يا رب ويعطيكم الف عافية. ونتمنى الامهات والاباء استمعوا لنا، وسريعا جدا ابداوا بالبحث عن منصة ايوان واستفيدوا وفيدوا ابنائكم الطلبة. كملين معكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا، يسعد صباحكم يا رب. من الرسائل: صباح الخير لامجد الجبالي، طريق بزاريا في شحن خربان قبل دخل الترامين، أزمة على الطريق، صبحوا بكل الخير يا رب. يسعد صباحك يا أمجد، أعماله بزودنا بحالة الطرق أول بأول، فصباح الخير لإلك أمجد ولكل المتنقلين على الطرقات في ساعات الصباح الباكرة، صباحكم بكل الخير. كمان من الأخبار اللي ممكن نزودكم فيها: مستوطن يطلق المواشي قرب مساكن الأهالي بمنطقة شعب البطم بمسافر يطة جنوب الخليل. رح نوافيكم بكل التفاصيل والتطورات، لكن بدنا نروح لفاصل حاليا ونرجع نكمل معاكم في برنامج طلة فجر، خلوكم معنا.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا ومشاهدينا، يسعد صباحكم وين ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. بنرحب بكل اللي انضموا معنا في هاي اللحظات من برنامجنا، وحاليا احنا بنتحدث عن المحطة الأخيرة لمشوار صباح اليوم نهار الأحد الموافق الثاني من آب أغسطس لعام 2026 ميلاديا. وبما أنه إحنا بشهر آب اللهاب وارتفاع درجات الحرارة، التعرض الطويل لأشعة الشمس، الرطوبة والتعرق، فهون البشرة بتصير بأمس الحاجة لعناية خاصة لحتى نحافظ على صحتها وعلى نظارتها. شهر آب يعتبر من أكثر الأشهر اللي بتتعرض فيها البشرة للإجهاد، سواء عند النساء أو حتى كمان عند الرجال. كيف ممكن نحمي بشرتنا؟ إيش هي الأخطاء اللي للأسف بنرتكبها خلال هذه الفترة بدون ما ندرك أي تأثيرها أو شو التأثير المترتب عليها؟ وكمان لحتى نحكي عن البشرة خلال فصل الصيف وأهم النصائح الطبية وكيف نحميها ونمشي معها خطوة بخطوة لحتى نخرج بأقل ضرر ممكن، وخاصة بعد شهر آب اللهابة. فخلونا نرحب بالدكتورة الصيدلانية أخصائية البشرة سخاء جرادة. صباح الخير دكتورة.
1: يسعد صباحك حبيبتي ريهام، يسعد صباح جميع المستمعين والمشاهدين، وشكرا على هالاستضافة اللطيفة. اللي شرف أن أكون معكم في هذا البرنامج، إن شاء الله أفيدكم بمعلومات بتخص البشرة خاصة بهذا الشهر. يعني شهر 8 هو شهر آب اللهاب زي ما بنحكي، غير أنه الحرارة بتأثر بس على بشرتنا، والله بتأثر على كل إشي، يعني من حتى على الجسد، على الصحة بتأثر،
0: على النفسية،
1: على النفسية بتأثر.
0: كل الاحترام، وإحنا أكيد سعداء بوجودك معنا لليوم. صباحك فل ياسمين
1: حبيبتي. سعد
0: بدنا نبلش أكيد بهذا الحديث، ليش بنعتبر دائما أنه فصل الصيف وشهر آب تحديدا، والكل بيعرف آب اللهاب هو أصعب فترة بتمر فيها، أو يمكن يكون أصعب فترة على البشرة؟
1: صحيح، لأنه أول شيء درجات الحرارة والشمس كتير عالية، وخاصة هلأ إحنا بنمر بموجة حر مش طبيعية بصراحة. يعني رغم الحماية اللي إحنا بنعملها وهذا، إنه تتأثر البشرة بهاي الأشعة. كل ما علينا إحنا أهم إشي عامل بيحمينا من هالأشعة هو الواقي الشمس، وأحيانا حتى الواقي الشمس، خاصة إذا أنا كنت من الشخص مثلا شغلي تحت الشمس عم بتعرض للشمس كتير، فأنا بحتاج لعوامل حماية تانية، لازم ألبس مثلا النظارة الشمسية، الكبعة، أشرب مي كتير منيح، هاي الأمور كلها عشان أقدر أحمي حالي وأحمي بشرتي وجسمي من أشعة الشمس.
0: حلو.
1: هلا كمان شغلة، يعني كتير مثلا واقي الشمس مش كفاية لحاله، مش بس إني حطيت واقي الشمس وطلعت من البيت، بدي أحرص كمان أجدد واقي الشمس كل ساعتين. إذا كنت من الأشخاص شغلي تحت الشمس، إحنا بنركز كمان كل شخص حسب طبيعة عمله كيف أنت بدك تستخدم واقي الشمس. واقي الشمس كمان لازم يتجدد، مش بس ساعتين، إذا أنت كان شغلك تحت الشمس بدك تحاول كل ساعة تجدد واقي الشمس، لأنه الحرارة، رطوبة، تشوفي جو تركرم، مش بس حرارة، ارتفاع رطوبة، العرق، هذا كله بيخلي كأني ما حطيت واقي الشمس، فأنا بحاجة إني أغسل وجهي، أرد أجدد الواقي الشمس، أجدده كل ساعة كل ساعتين، هذا أقل إشي بقدر أنا أحمي فيه بشرتي خلال فترة الصيف، وكمان القبعة والنظارة الشمسية.
0: هذا للأشخاص اللي بيشتغلوا ميداني، سواء شباب أو صبايا.
1: صحيح.
0: كمان بدنا نركز على الشباب، لأنه ما نخجل من موضوع أنه أنا أستخدم
1: واقي الشمس. صحيح.
0: لأنه بعد فترة رح ألاقي النتائج السيئة على بشرتي من حبوب، من حفر يمكن تكون موجودة.
1: صحيح.
0: بتسأل الشاب أنه أنا ليش عندي هاي المشاكل؟
1: كمان بتلاحظي مثلا انه اسف على نقاطاتك، بتلاحظي انه الشباب مثلا انه عمرهم، انه بشرتهم بتبين اكبر من عمرهم، مع انه سنهم صغير، لانهم ما بيستخدموا واقي شمس، هم بيفكروا انه عيب انا استخدم واقي شمس، او ما بدي إشي يبين اني حاطط. لا، في واقيات شمس عادي بتحطيها ولك انك مبين انك حاطي واقي شمس. واقي الشمس هو مش انه انا لما استخدمته انه انا بدي اقلد النساء، انا شو صرت بنت. هيك في شباب بيفهم الموضوع. بالعكس، هو بحميك كمان من سرطان الجلد. يعني تخيل انه الشمس هي احد الاسباب ممكن تسبب سرطانات الجلد. فانا ضروري واقي الشمس هو مش عامل تجميلي، هو عامل حمايه، بحميك من شيخوخه البشره، ببين عليك الكبر، العلامات المبكره للكبر. فالواقي الشمس هو اجباري لك، بيساعدك كتير، بيريحك يعني خلال شغلك. صح انه ممكن الشيء الامر يكون غلبي، اني انا بدي اشتغل ولا بدي اقعد او ادهن واقي الشمس، اذا الى البخاخات، بخاخات واقي الشمس، لو انه على الاقل بتعطيك حمايه، يعني ما بدك تحط كريم، بخخ يعني أسهل، إحنا بدنا نسهل على الشباب يعني أقل ما فيها إنهم يلجأوا إنهم يهتموا كمان.
0: وحتى الصبايا اللي بيشتغلوا بالميدان من مهندسات ومهندسين وكمان بيكون شغلهم ميداني، ضروري جدا تجديد باقي الشمس كل ساعة إلى ساعتين.
1: صحيح.
0: لو بدنا نحكي عن الصبايا اللي بيكون شغلهم مكتبي بس بيخرجوا من الصبح وبيطلعوا يمكن قولي مع ساعة ثلاثة
1: الظهرية هاد،
0: فكيف ممكن يكون استخدامهم لباقي الشمس؟
1: هلأ طول ما أنا في المكتب تمام، كل 3 ساعات مثلا أكيد في وقت وضوء إشي توضيت بدي أجدد واقي الشمس، قبل ما أطلع من المكتب أحط واقي الشمس، لأنه هاي فترة ها بتكون عزة ظهيرة، عزة الشمس ما بتكون إنها قوية، هاي الشمس هي الحارقة، هي شمس مش زي مثلا مؤذية، هاي الشمس المؤذية. فأنا مضطر إني كمان أجدد واقي الشمس. المي يعني كتير إحنا موظفات بصراحة ما بنشربش مي، يعني أنا بلاحظ كتير بنات تحكي لي أنا طول الدوام ما بشرب مي، فإنه شرب الماء بيعمل جفاف، بيعمل مشاكل مش بس للبشرة، بيعمل جفاف هبوط في الجسم. يعني بصراحة لكتير يعني بتشوف حالات من الجو صار معهم هبوط دوخة، فهذا أحد أسبابه الشمس كل شرب الماء.
0: طيب اليوم إحنا بنستخدم روتين طول السنة بس صحيح. في فترات لازم نغير فيها روتين العناية بالبشرة.
1: تمام. هلا أنا بحب الروتين الصباحي خاصة كجونا إحنا بتور كرم يختصر، بس أنا الصبح مثلا بغسل وجهي، حتى بغسل وجهي بس بمي تمام. إذا في عندي تونر حابة أستخدم تونر، في تونر يعني 2-3 مرات في الأسبوع عادي بتقدر تستخدميه، بحط سيرم فيتامين سي أو سيرم من ياسن أماد كمضاد أكسدة حسب السيرم اللي بناسب حالة بشرتي. إذا أنا بشرتي عادي بتتحمل سيرم فيتامين سي، ما بطلع ليش حبوب، ما بعمل لي أي مشاكل، بستخدم سيرم فيتامين سي. حاسة أنا بشرتي دهنية فيها مسامات بروح لسيرم من ياسن أماد، بستخدمها قبل الواقي الشمس بتلت ساعة نص ساعة، بعدها بحط واقي الشمس. هيك أنا بختصر روتين الصباحي. قد إيه كان عدد المنتجات خلال الفترة النهارية عم بستخدمها، خاصة أنا كأني إنسانة عاملة عم بطلع الصبح دوامي، بيكون أفضل لإلك. هيك أنت ما بتشكي من في بنات بيشكوا أنا بشرتي حامية عم بطلع حامية، تيجي تسأليها أنا حطيت تونر وحطيت سيرم وحطيت مرطب وحطيت واقي ونوعين سيرم، حتى أنا بتحط سيرم مثلا فيتامين سي، سيرم هلوك
0: أسد مش بكثرة المواد لكن أستخدم الشيء الأساسي والصحيح صحيح اللي بنقذ بشرتك.
1: صحيح صحيح. كفاية يعني إذا أنت من الناس بشرتك معرضة إنها ما تحسيها بشرتي طلعت لونها كمس، اضطري لسيرامات من مضادات الأكسدة، حكينا يا فيتامين سي يعني ياسن أماد مع واقي شمس كفاية. كفاية وأجدد واقي الشمس خلال فترة النهار، هذا كفاية لي فترة الحم والشوب. أما أنا أجي أعد أكثر من منتج على بشرتي أنا بقتل يعني بسد المسام، بشرتي بتصير حامية، ما بضر بشرتي ما بفيدها، بضر حالي، بحس حالي انحركت لي، لأنه كله طبقات مع عرق مع حم أمسح. كمان شغلة مهمة، في بنات لما يعرقوا يمسحوا بيمسكوا الإيد بيمسحوا. طب ليش؟ فهذا كله بسبب احتكاك تصبغ، تيجي صار عندي تصبغات، فإحنا اللي عالجناه بالشتاء نيجي نخربه في الصيف. هلأ الخطوة الأساسية من الصيف، أنا ما بدي بشرة تكون فاتحة، ما بدي بشرة مثلا إني بدي أفتح بشرتي في الصيف، أنا بدي بشرتي أحافظ عليها نفس ما هي، أطلع من الصيف من أقل ضرر. هذا إنجاز إني أطلع من الصيف بأقل ضرر مع الحم والرطوبة. إذا طلعت من الصيف ببشرتي بأخذ صحية بأقل ضرر، هذا ممتاز بصراحة. إنجاز عن جد إنجاز.
0: طيب أنا بدي أعتبر إنه إحنا الروتين الصباحي الأساسي هو شيء مفروغ منه.
1: صحيح.
0: أغسل وجهي بالماء، ممكن الصابون
1: حسب طبقة كل بشرة،
0: ما نستخدمه بشكل يومي يمكن 2-3
1: في الأسبوع. صحيح.
0: فيتامين سي وبعديها واقي الشمس هاد أعتمده بشكل يومي.
1: صحيح.
0: بس أروح بعد نهار طويل اشتغلت، سواء يمكن كان إلي مشوار في البلد، شفت الشمس، أي نعم أنا جددت واقي الشمس بس أنا حاطة مكياج، تعرضت للغبار والأتربة.
1: صحيح.
0: الشمس حرقت وجوهنا. لما أروح من البيت إيش أعمل في بشرتي؟
1: هلأ أنا محتاجة لغسول ينظف، يا إذا عندي مزيل ميكب بدي أزيل المكياج على الوجه كل إشي. تاني شغلي بغسل وجهي بغسول يلائم بشرتي، بعدها بخلي بشرتي ترتاح 1/4 ساعة من الغسول، بلجأ إذا عندي سيرم تفتيح سيرم تقشير يعني تمام بقدر أستخدمه، وبحط مرطب، المرطب أساسي في الليل. هاي الأشياء اللي بقدر أستخدمها في الليل، سيرمات التفتيح عادي، يعني أنت بالصيف مش ممنوع أنك ما تستخدم مقشرات، مش ممنوع أنك ما تستخدم سيرمات تفتيح عادي، مسموح لك بس مش بدرجة مبالغة فيها عادي، بس إن أخلي الإشي أهم إشي الصبح لما بدي أستخدم. أنا في روتيني في سيرم تفتيح، في سيرمات تقشير، في أحماض، يعني خلال في أحماض فواكه بقدر أضيفها خلال روتيني الأسبوعي مرتين في الأسبوع أو مرة في الأسبوع حسب البشرة، فأنا هذا الإشي ما بهمله. يعني ده الصيف أنا ما بدي أهمل هالأشياء، لا ما بهملها، بس أنا بدي أعرف أختار الوقت صح. الصبح لما بدي أصحى بدي أستخدم مواقي شمس، لأن كتير بنات بيحكوا لي أنا ما بستخدم مواقي شمس، أو أنا ما بطلع من البيت، بطلعش من البيت ليه مواقي الشمس، بيتي مكيف وهيك. طب الواقي الشمس هو مش بس حماية من الشمس، حماية من الحرارة، من الضوء المرئي، من الضوء اللي بين خلال الزجاج. لو انت مغطي البيت الشاشات هاي كلها، انت بالمطبخ عم تطبخي، حرارة المطبخ كله هو حماية بحميك. يعني هو مش بس للتصبغات، مش للكلف، هو لشيخوخة البشرة. لأنه أنا إذا الشمس وجهي تعرض للشمس هو عم بقتل الكولاجين واللاستين في بشرتي، فهيك إحنا بنشوف الهبوط بالبشرات، العمر الكبير في البشرة رغم العمر الصغير. إنه مثلا أنا وصلت سن 35 وأنا مبين علي بالأربعينات، تيجي تسألني ليه؟ لأنه أنا ما بستخدم واقي شمس.
0: فمهم جدا هون نركز على معلومة إنه مش كثرة الاستخدام المستحضرات يعني عناية أفضل.
1: صحيح.
0: أنا أعرف شو أستخدم، هذا هو المهم والمفيد. صح. المرطب، المرطب في صبايا طبعا احنا حكينا نستخدم واقي الشمس بعد الفيتامين سي.
1: صحيح.
0: بحاجه لمرطب بفتره الصبح قبل الفيتامين سي.
1: انا بصراحه فتره الصيف ما بفضله. هلا المرطبات بتحتوي على نسبه زيوت وسيراميد، وحتى الواقي الشمس في شويه مرطب، يعني بيعطيك شويه ترطيب، الا اذا البشره ناشفه، البشره عم بتاخذ مثلا كيوريتان، عم تاخذ علاجات قويه، فهي بحاجه للترطيب الصبح، في حاجة إنها ترطب، تضلها ترطب في نشفان. يعني إذا أنت كنت في بروتينك مشتقات فيتامين A، الأشياء اللي عن جد بتجهد البشرة بتتعبها، أو حاجز البشرة عندك مدمر، فأنت بحاجة للترطيب الصبح. إحنا بنحكي المرطب، هلأ ما بدنا القاعدة إنها تكون تمشي على الكل، لا بدنا حسب حالة البشرة. في بشرات لأنها عم تتعالج مثلا بتاخد الكوريتان، فهذا بسبب نشفان، فهي بحاجة للترطيب. يعني بحاجة لمرممات كمان يعني مع الواقي، فبكون ال يعني الواقي مش كفاية بهاي الحالات، لا ما يستغنوا عن المرطب. فإحنا بنحكي حسب دائما حالة البشرة، حسب حالة الصبية، شو روتينك، شو مشكلتك، فإحنا نعتمد لها الروتين الصح لإلها.
0: طب اليوم الصبية بدها تعرف كيف تختار واقي الشمس المناسب لبشرتها، وهي أكثر مشكلة وفخ بيوقع في الصبايا والفتيات. بنشوف إعلانات، بنشوف دعايات، بنشوف شركات، صبية حكت عن واقي الشمس الفلاني فأنا بدي أروح أشتري، بطلع بالآخر أنا مش ماخذ واقي الشمس المناسب لبشرتي. وإحنا بصراحة بنصفي إنه من كتر الشركات إحنا مش عارفين شو نختار. أنا شو أختار واقي شمس يكون مناسب لبشرتي وعن جد يحميني؟
1: يحميني صح. هلا دائما نختار العامل الحماية الاس بي اف للواقي الشمس مش اقل من 30، والافضل 50. هذا اول خطوه اخذها انه الاس بي اف 50. هلا في واقيات شمس مكتوب عليها اس بي اف 100، انا باعتقادي انه هذا تسويق، ما في عامل حمايه 100%. ما في في واقيات شمس بيكون مكتوب عليها ووتر ريزيستنت، او انه ضد التعرق هي، او ضد الماء. حتى لو انه مكتوب عليها ضد التعرق ما بتضمن لك انك انت ضلك طول اليوم ما تجددي، لانه هي يمكن ساعتين ثلاثه. هاي البشرات مثلا بتتعرق، انه في كتير بشرات في الصيف بتيجيك بتعرق كتير. صحيح. فبتقدر تستخدم انه تلاقي واقي شمس مكتوب عليه ووتر ريزيستنت، العامل الحماية انه مش اقل من 30، وافضل انا 50. تمام، هاي اول شغله. ثاني نوع البشرات، البشرات المختلطه اكيد بدها تكون اويل فري، البشره الجافه بده يكون فلويد، فحسب نوع البشره انا بقدر اختار الواقي شمس. اما بالنسبه لكثره الشركات بصراحه يعني هي كتير شركات، وفي شركات كتير منيحه ما بنقدر ندمها او هذا، لانه التجربه هي اكبر برهان. انا ما بقدر احكي مثلا انا مسكت هذا المنتج، قرات تركيبته ممتازه، التركيبه حلوة وكل إشي فيه تمام، بس بالآخر تيجي كفعالية المنتج. فهذا الإشي عن التجربة، فأنا بدي أجربه تمام، إنه لا أمني ما لا أمنيش، فهي بتيجي على إنه جربته نفعني، ما جربتوش ما نفعني.
0: كيف تعرف إنه لا أمها أو ما لا أمها؟ كيف تعرف إنه أذا بشرتي دهنية، أنا بشرتي جافة، أنا بشرتي مختلطة، شو الشيء اللي أقرأه على البشرة؟ يعني يمكن صعب على الصبي انها تضل تشتري وتجدد. هلأ بصراحه هلأ بس بدها تحاول انه قدر الامكان تتفادى
1: صح.
0: اي مثلا خطا ممكن توقع فيه، وانا بدي اضمن انه هذا ممكن يلائم بشرتي.
1: هلا باغلب الصيدليات عم بوفروا عينات، الشركات عم بتوفر عينات طبيه صغيره سامبل، فهاي السامبل انت قبل ما تشتري بتقدر تاخذي هالسامبل تمام، بتستخدميها، شفتي لا امك بتقدري ترجعي وتشتري لا امني هذا الواقي حلو.
0: كيف تعرف انه لا امها؟
1: لا امها اول شيء ما سبب لي اي تحسس، حسيت وجهي الرقم ما زيت، حسيت عطاني الحماية طول اليوم، أنا منيح بشرتي، روحت ما كمث، فأنا حسيت إنه هذا الوقت ممتاز، يعني ما عمل لي أي مشاكل، ما حسيت بشرتي الحركات، لأنه يعني في بنات بيحكوا أنا حطيت واقي وجددت مع هيك روحت لقيت وجهي محروق. فهون في إنه الواقي الشمس مش مناسبك، مش معطيك الحماية الكفاية. فأنا يعني هي بس إنه التجربة، أنا ما بقدر أحكي لك هذا الواقي منيح لإلك. أنا وقتها بكون أسوق تجاري بصراحة. أنا بسوق لما أجي أحكي لك
0: فالتجربة
1: هي التجربة أكبر برهان، يعني هي بس إنه التجربة. وهلا اسم الله يعني الشركات أغلبها عم بتوفر عينات طبية مجانية بأي صيدلية قبل ما تاخذي أي منتج، سواء من غسول سيرامات، كلهم عم بوفروا ميديكال سامبل، فأنت بتقدر تاخذي هاي الميديكال وتجربيها. فإنه أنت بتختصري إنه بدل ما أشتري الواقي 70-80 وأجي أستخدمه يومين ثلاثة وأكبه،
0: صحيح.
1: يعني حرام يعني مع الأوضاع. هلا أغلب البشرات في عندنا خاصة بجوته والكرم، أغلب البشرات اللي يعني بنشوف بشوفها كلهم مالي مختلطة دهنية، كلنا مختلطة دهنية، طبيعة الجو والرطوبة هي اللي بتخلي هيك البشرة
0: نادر تلاقي عندنا بشرة جافة بشكل كامل،
1: بشكل كامل أو
0: بحس يمكن بشرة جافة بتكون يمكن بالمناطق العالية، مثلا نقول بيت لحم، جنين،
1: هاي المناطق
0: اللي بيكون ما في عندها رطوبه نفس مناطق
1: نفس توركرم. صحيح، توركرم كتير للاسف يعني، حتى يعني في بنات بغيروا
0: مكان بتحسيها في كلمه دائما
1: هاي بتدفعوا لها مصاري، اللمعه الربانيه. والله اللمعه يعني في ناس بتحبش هاللمعه، بس انا بحس هاي اللمعه نظاره جلوب صراحه يعني. في
0: في عين يا صبايا،
1: هاي اللمعه نظاره يعني جلوب صراحه، يعني بتعطيك حلو يعني. شو انا بحبها، انا عن نفسي بحبها. هلا اذا انت عن جد ما بتحبي هاي اللمعه، عادي بودر لوز بودر بشوية سفنجة وتطبي على المناطق اللي بتلمع عندها
0: كل اللمعة. بس في صباح هالأيام بتدفعوا مسار عشان يجيبوا هاي لايتر.
1: صح،
0: احنا عندنا لمعة ربانية،
1: ربنا لمعة ربانية احنا. فانت هلأ روح على مكان بيحكوا لك واو كيف هاللمعة شو عاملة، فانه هاي كمان حلوة اللمعة، مش سيئة، نعمة من ربنا
0: الحمد لله.
1: كمان حابة احكي شغلة، انه مشاكل البشرة بالنسبة انه الشمس، العمر له دور. هلا مثلا ما تيجي تقارني بشرتك بعمر العشرينات بعمر الثلاثينات، حتى تأثير الأشعة على كل بشرة في مرحلة العمرية غير بشرة العمر من العشرينات، مش هالتأثير لأن لسه عندهم في كولاجين، في تجديد، يعني حتى لو انجرحت الحب التهبت بسرعة أنها بتلتم.
0: يا أستاذ سخاء، يا صبايا سامعين سخاء شو بتحكي.
1: والله كلنا كبرنا.
0: والله الحمد لله.
1: الحمد لله، بس ما شاء الله يعني وصلنا لها العمر، يعني الحمد لله إنه مش مبينين،
0: بس أقل ما فيها انه نعرف كيف نهتم،
1: نعرف نهتم. انا قصدي
0: حتى لو كبرنا
1: انا قصدي انه لو كبرنا نعرف نهتم، انه خلي عنا صبر، يعني انت ما تستنى على التصبغات تظهر. يعني انا هذا الاشي بحكي للبنات هلا الجامعه اللي رايحين، يعني جيل جديد، كيف يهتموا صح. انا بصراحه لانه المشاكل مش راح تبين من عندك، التصبغ ما بيظهر بيوم وليله، التصبغ لما بده يظهر بيظهر من اول اشي بيصيبك من طبقات البشره العميقه لحتى يظهر لك سنين. فأنت بجوز يعني بلش عندك التصبغ من عمر العشرينات وانت مش حاسة عليه، وبلش يظهر لك في الثلاثينات. ليه بالثلاثينات؟ لأنه أنت ما كنت ماشي على أشياء محفزات، كولاجين، إشي يحارب التصبغ، أو ما كنتيش تستخدم الواقي الشمس. عنصرك الحماية الأهم لإشي، بدك تحمي بشرتك من التجاعيد، بدك تحمي بشرتك من شيخوخة البشرة، بدك تحمي بشرتك من الكلف، من التصبغات، من البهتات. الأكثر عنصر رح يحميك هو واقي الشمس. واقي الشمس هو أساسي جدا. ما تحكي لي أنا ما بحب أستخدم واقي الشمس، ضروري واقي الشمس
0: حتى لو ما بنحبه،
1: حتى لو ما بنحبه، حتى بتحسي بشرتك بالزيت، اختاري الواقي الصح لبشرتك. وقتها انت عن جد بتحمي بشرتك لقدام، انت ما في اشي بدوم يعني. تمام العمر له حق وهيك، بس احنا بدنا نوصل لمرحله، ما نوصل لاجراءات معقده، نوصل نصير نحكي الله ليه هيك صرت، ما كنتش هيك. بل الندم وقتها ما بفيد، الندم ما بفيد، بس انا بدي اوصل لمرحله عن جد انه يا الله انا وصلت لهالعمر والله ما مبين علي. فهذا كمان انجاز، انجاز بالنسبه لنا للصبايا احنا.
0: طيب صبايا الجامعات، صبايا اللي بيشتغلوا بيكون يعني مش مكتبي، يمكن بالمحلات وهيك، في كثير بتصير مشاكل عندهم بالصيف، حبوب مثل ما حكيتي، مشاكل مثلا تصبغات، كيف ممكن يعتنوا بشكل صحيح خلال فترة شغلهم؟ مثل ما حكيتي يمكن الصبايا بيعرقوا بإيدهم بيصيروا يعملوا هيك، فهذه من التصرفات الخاطئة. بالوقت اللي انت بتكوني خلال النهار نشرب مي منيح، نجدد واقي الشمس، وإيش نعمل عشان ما تلتهب البشرة ويصير في عندنا حبوب خلال فصل الصيف؟
1: هلا احنا جددنا الواقي، استخدمنا شربنا مي كتير منيح. خلال فترة النهار أنا لو بدي ألجأ بحب أحط ميك اب، ما تحطي ميك اب فترة النهار، خذي واقي شمس بلون أفضل لك من الفاونديشن. يعني في بنات بحطوا واقي شمس وفاونديشن وإشي، فهذا لحاله بسكر هو المسام، بخليكي يعني البشرة حامية وتعرق وحماية، فهو لحاله هو يمكن يسبب لك حبوب. ما تحكي لي فاونديشن طبي أو إشي تمام طبي على عين ورأس، بس يمكن كمان مش ملائم بشرتك سدلك المسام. فأنا ليش لا، في واقيات شمس بتيجي بلون تنتد، وبالعكس إحنا حاليا عم نصفها للحالات اللي بنعالجها من التصبغات، لأنها هي بتحتوي على أكاسيد الحديد، فهي بتحمي مش بس من أشعة UVA والUVB، هي بتحمي من الضوء المرئي، يعني بتعطي حماية بزيادة. فإذا أنت كمان من الناس اللي بتحكي إنه بطلع لي نمش لما أطلع بالشمس كتير شوف هيك، فروحي للواقي الشمس بلون. يعني بدل ما أنا أحط فاونديشن وأكثر من طبقة وبدي أجدد الواقي الشمس، طب أنت لما حاطة ميك اب كيف بدك تجدد الواقي الشمس؟ وقتها مش راح تضطر تجدد الواقي الشمس لأنه أنت خايفة على ميك اب، كيف بدي أجدده؟ حتى لو أنا بدي أستخدم بخاخات، هي البخاخات مش هالحماية الكفاية زي الواقي، لأن أما أجي أطصه تمام، الرداد كله ما بيجي على الوجه، رح ينشر تمام، مش كله، رح تتأكدي إنه كله غطى البشرة. فروحي لواقي شمس بلون، هذا هو أفضل حل لك يعني بصراحة، عشان تقدري إنك تجددي. بتقدر تجددي
0: في مكياج بيثبت بالصيف؟ في شيء مكياج بيثبت بالصيف؟ فتخفيف المكياج بالصيف هو أفضل حل،
1: هو أفضل حل، بس في ناس يعني ما بتقدر تستغني عنه. يعني نكون واقعيين، في ناس ما بتقدر تستغني عنه، فإحنا الشركات والله ما خلت إشي لأجلكم، يعني والله هي يوم جابوا واقيات شمس وبكل الدرجات. هلأ حاليا في، كنا قبل نلاقي واقيات شمس قبل سنين هيك 3 سنين، كان بس واقيات شمس لون غامق تحكي للبشرات السمر مثلا، ما بيلائم بشرات الفاتحة. هلأ لا، روح على الصيدلية بدرجات واقيات الشمس بلون صار بدرجات
0: حلو،
1: فانه هم سهلوا عليكم متاح، بس انتوا اهتموا. انتوا يعني خلص، يعني كل إشي تحت ايديكم، بس اهتموا، بس هاتي مصاري بالاخر
0: طبعا، بس يعني اقل ما فيها انه احنا نشتغل صح.
1: صحيح.
0: واهم شيء كثره المستحضرات مش يعني نتيجه افضل،
1: مش نتيجة
0: انا هاي
1: أفضل.
0: بدي اضلني اكرر واعيد عليها، لانه صدقا في كثير من الصبايا نتيجه انه بيشوفوا صبايا من جيلهم بيحكوا انا بستخدم هيك، وبتبلش تعد الروتين
1: كانه بتباهوا انه شوفي، او بصوروا لك الكميه، شوفي انا كل هذا تباهي على إيش؟ يعني أنت بتضري حالك، يعني أنا عندي هذا ليلي، هذا بستخدمه، ليه كل هذا؟ يعني أوكي يعني تمام، بس مش لهالدرجة المبالغة.
0: المبالغة
1: بتضر أحياناً. أو مثلاً شوفت صاحبتي استخدمت هذا ما شاء الله بشرتها بتلمع، فأنا أروح لأستخدم زيها، أكب اللي عندي وأروح أجيب زيها. طب أنا لا أم صاحبتي لا أمني ليه؟ طيب ليه أنا أقل التقليد أعمى؟ طب بشرتي نفس بشرة صاحبتي، روتين حياتي نفس روتين حياة صاحبتي، اللايف ستايل تبع أهم إشي أنا، كيف نومي، التوتر، نسبة التوتر عندي، الحالة النفسية، طبيعة أكلي بيختلف. أوكي صاحبتي يمكن مرتاحة نفسيا، بتنام بتشبع نوم بأكلها صحي، جزء أنت ما عندك اللي هي بتعمله. فأنت تروحي بس عشان شفتي بشرتها مرتاحة، في أسباب غير المنتجات اللي بتعطي الجلو سكين البشرة الصحية، في أسباب أخرى يعني مهمة، يعني الحالة النفسية، التوتر، المشاكل الصحية. إحنا بنهمل كتير إحنا البنات المشاكل الهرمونية، المشاكل الهرمونية أكتر عدو للبشرة للبشرة والشعر للأسف، يعني سواء هي موانع الحمل أو مثلا لولب، هاي الأشياء هي بتضر البشرة كتير. يعني بصراحة كتير صبايا منه بلشت تحكي أول ما أخذت مانع حمل، لا ما كان عندي هيك، بس بعد سنين ببلش، لأنه بتبلش خربطة الهرمونات، بتبلش المشاكل، فهذا أول عرض على البشرة.
0: حلو، طب بدي أنهي حديثنا وإياك اليوم ونحكي، هل فعليا روتين العناية بالبشرة للنساء بيختلف عن روتين العناية بالبشرة للرجال؟
1: هلا احنا هو ما في شيء اختلاف، بس احنا بدناش نثقل على الرجال، بعينهم الحمل اللي شايلينهم، الله يعينهم بصراحه على احنا الظروف، يعني اخرى نيجي نحطيهم عبء انه كمان تخيلي سكين كير يعملوا غسول وواقي ومرطب واهتمام. هي افضل شيء يعني الصبح غسل بالماء، حط واقي شمس، لو انه خلي الواقي شمس لو بخاخ معك بشنتتك في الشغل او اي كريم جدده، ما بدنا نبالغ عليك، لما تروح في البيت عادي خلي المدام تبعتك أو الوالدة تعطيك من غسولها، غسل وجهك واستخدم المرطب اللي عندها مثلا، أو إذا في ألوفيرا يعني أبسط الأشياء الألوفيرا عشان مثلا حروق شمس إذا أنت كنت أغلب الشباب لأنه ميداني شغلهم يعني بهالواقع
0: يعطيهم
1: ألف عافية يا رب يا الله
0: طبعاً.
1: فالألوفيرا منيحة فبتهدي البشرة بتهدي الحروق، نقدر نستخدمها مثلا لما نروح على البيت، ما بدنا ننتقل عليهم يعني
0: طبعاً.
1: أما البنات ابدعوا ايش ما بدكم انتم،
0: بس بطريقه صحيحه،
1: بس بطريقه صحيحه، اختاروا صح، اختاروا الاشي الصح، اعرفوا ايش شو بشرتك بحاجه، مش انه تروحي شو مشكله بشرتك، تبع المشكله المشاكل، في حبوب روحي للاشي الاساسي اول شيء، عالجي الحبوب، بعدها اثار الحبوب، بعدها التصبغات. ما تبلشي في عندك تصبغات، في عندك حبوب، في عندك اثار حبوب، ما تروحي تعالجي التصبغات، لا، اول شيء عالجي الحبوب، نخلص من الحبوب، نعالج الاثار، بعدها التصبغات. احنا بنبلش بالمشاكل الاصعب بعدين شوي، ليه؟ لأن الحبوب إذا تأخرت في علاجها بتعمل لي مشاكل كتير سيئة، الندب، الحفر، وقتها علاجها كتير صعب. فأنا دائما أول شيء أعالج الحبوب، بعدها الآثار، بعدها التصبغات.
0: كل الاحترام. صباح الخير للتلفزيون الفجر عامة، وصباح الخير للدكتورة سخاء جراد خاصة من صالون أم ليت كبهة. هذه رسالة وصلت إليك، صباحك يا ربي، وشكرا كثير لك أم ليث، صبحك بكل الخير لك ولكل الطاقم، صدقا سعداء جدا وإياكي دكتورة سخاء اليوم على وجودك معنا، على هالنصائح المميزة. وصبايا اتذكروا دائما كلام الدكتورة، الكثرة مش يعني أنه تنجحي بعنايتك ببشرتك، الكثرة بتضر أحيانا، وبالإضافة إلى أنه اعرفي شو مشكلتك وعليها ابني أكيد العلاج. كل التحية والاحترام للدكتورة الصيدلانية وأخصائية البشرة سخاء جراد، يسعد صباحك. وبهيك مشاهدينا ومتابعينا بنكون وصلنا معكم لختام محطتنا الصباحية لنهار اليوم الأحد من برنامج طلة فجر، فكل التحية والمحبة لرعاة برنامجنا شركة الماس الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع سياف آي الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان ورس، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصراع في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل طول كرم شارع باريس، وأيضا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورة للصناعات الغذائية عشرة عمر، زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحج حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، يسعد صباحكم، ومني أنا ريهام أبو حبل كل المحبة والتحيات لكم، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا،
3: فجر أف أم،
2: أحلى صباح من فجر أف أم. كوميرشال بريك، فجر أف أم.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك، لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق. تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: فجر FM.

حقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل. جامعة الدولة، حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية، وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
5: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
6: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
7: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

0: الساعة الآن 10:00 صباحا بتوقيت فجر اف ام.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
6: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: سنيورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.

0: مستر عسلي، علامة تجارية مسجلة لشركة النسائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: فجر أف أم

الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.

0: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم. أهلا بكم. قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس وتمزق صور الشهداء. مستوطنون يقطعون أعمدة الكهرباء ويتلفون الشبكة في المنطقة الشمالية من قرية معدمة في نابلس. المستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة في منطقة العديسي في بلدة سعير شمال الخليل. مراسل القناة 15 العبرية يلمح إلى إمكانية وقف الغارات في غزة بدءا من اليوم أو غدا. وبحسب المراسل الإسرائيلي فأوضح أن الموقف أو الوقف سيكون لمدة 14 يوما فقط، تمنح فيها الفرصة لبدء نزع سلاح حماس، وفي حال لم تبدأ العملية سيتم إلغاء الهدنة. وزير النقل الإسباني يقول: نتمسك باستقلال قرار بلادنا وسيادتها، ولا نريد لإسبانيا أن تكون تابعة لترامب أو نتنياهو. أما في حالة الطقس، اليوم الأحد يبقى الجو شديد الحرارة نهارا وجو لطيف في الليل أو الفجر، والاثنين تتواصل الموجة الحارة وتضعف تدريجيا يوم الثلاثاء، ويبقى الجو حار والله دائما أعلى وأعلم. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: يا هلا بالعرسان يا هلا.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: فجر اف ام، خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية ماهر.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب، تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي بالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني btuk.edu.bs.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضه،

0: إحساس.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
4: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
5: فجر أف أم

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لاند هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: الساعة الآن 12 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: يا هلا بالعرسان يا هلا.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر FM.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
5: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني ما هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليلك ملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسكنا.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
2: فجر FM.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
0: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
3: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنورة القدس عشرة عمر.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم.

0: الآن الواحدة ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر أف أم.

قالوا بياع الورد بدي تبعت لي طرد في الأجور كتير ضروري قلبي صار بالأرض قلبي صار بالأرض متلو مش شايف بعد أعصابي فاتوا ببعض.

0: وإحساس.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان،
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: وين؟
1: يلا بس خلاص.
2: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM. فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف دو

0: نكهة تنبض بالمحبة. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
1: فجر FM.

0: Sardi, Eta Marmolino.
1: Commercial Break. Fajr FM.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني، وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.vs.
5: فجر FM.

0: الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2 3 4.
1: بلعب مع إني مش كلاي، ماكل كتل قدامي زي وراي، معرفتش حالي في المراي، كريسبي أيوب عالم تاني.
2: أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99 صفرين. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
0: فجر FM.

0: وإحسان.
1: ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: لأن الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط كله من مفروشات أبو صلاح 5500 شيكل.
1: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة. تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
3: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة

0: للبيت للمؤسسة للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
1: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
0: ولا نفكر كل اللمبات نفس الإشي.
1: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
2: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
1: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
0: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
2: أوه والله البلعاوي مدللنا.
0: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
2: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة، ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة، ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر أف أم

0: بس انا ما لازم
1: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمه كلها لبنانيه
2: على عود ألمص يتلاف على الخد ذهب او ماس ناخد بصمه
3: الساعه الان الثالثه عصرا بتوقيت فجر اف ام تعلم لتعمل لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
4: في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
6: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لان الخبره تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنيه مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعه نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعايه الحثيثه والطوارئ والاطفال وحديثي الولاده والعنايه التلطيفيه والاورام والقباله، الى جانب دبلوم صحه الاسره بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحيه والتربويه والاجتماعيه. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعه عماده القبول والتسجيل في حرم الجامعه بمدينه نابلس شارع القدس بجانب دائره السير. جامعه نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: فجر أف أم.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
5: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
6: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوغي لان هون العنوان،
7: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوغي لاند، طول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

مانجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

الساعة الآن 4 مساء بتوقيت فجر FM. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
5: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
6: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
1: ما سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الرجال، كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمة فوق الامتياز.
1: سان موريس أحلى قاعات سان موريس.
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290. مع سان موريس خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم. نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر اف ام

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط كله من مفروشات ابو صلاح 5500 شيكل.
2: لما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
0: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: فجر FM

0: وين؟
1: يلا بس خلاص.
2: كوميرشال بريك فجر اف ام.
3: كله برغيف بلو برغيف.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كارما شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: سبيشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.

0: مستر عسلي علامة تجارية مسجلة لشركة النسائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: وإحساس. الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: مين؟ مين قال العشرة بتكون؟ لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم،

0: احنا 100 سنه.
1: لان المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، إسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف

السابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1 2 3 4.
2: بلعب مع إني مش كلاي، ماكل كتل قدامي زي وراي، ما عرفتش حالي في المراي، كريسبي أيوب عالم تاني.
3: أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
0: فجر اف ام.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: اللي دايما فرحان جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر أف

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف دو

سينيورا عشرة عمر. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

قالوا بياع الورد بدي تبعت لي طرد في الوجور كتير ضروري قلبي صار بالأرض قلبي صار بالأرض متلو مش شايف بعد أعصابي فاتوا ببعض.

0: وين؟
1: يلا بس خلاص.
2: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: qui è da Napolino.
1: Latente. Cut.
2: Cut.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.